قراءة إنجيل اليوم تعلن لنا أحد الأمثال عن ملكوت الله. مثل ملكوت السماوات كمثل كنز دفن. تذكرون هذه القراءة بأن أهم ما في الحياة الإنسان هو الجهد لك